0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا
5: هنا إذاعة صوت تركيا
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu
6: أوفدي راديو بلاس تركيا
7: تركيا'nın sesi radyosu
8: كوي إل راديو لا voce della Turquia
9: Esta es la voz de Turquía
10: Слушайте емисията на български език на радио Гласът на Туркия
11: Юфлет Зъри и Туркия
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radio da.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گیانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
0: Evo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
5: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
1: Este é Rádio Voz da Turquia.
17: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
18: Ефир да Туркија овоз радиоса.
20: Ит Туркија хонгија радиоја.
1: Овде радио глас Туркија.
8: Туркија ине радиосу.
1: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

إذا شاغت ينغ أوتورو كراديو مجرنيف وداشا ميت من تنف مجريدو سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمين سيك هلاتنك في جتيرت لكو سلاب هنب مجريدو سرند تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جلموكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 13 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trt.com.

INLE.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. تبين أن تطبيق بايلوك الذي عرفه الشعب التركي بأكمله إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز يوليو 2016 بأنه كان شبكة الاتصالات المشفرة الرئيسية التي استخدمها أعضاء تنظيم فتح الله جولان الإرهابي لتنفيذ محاولتهم الانقلابية ومخططاتهم الأخرى. وكان التنظيم يتواصل عبر هذا التطبيق لإدارة كافة أنشطته السرية. وبعد الكشف عن التطبيق كان الأمر أكثر إثارة للاهتمام، وهو أرقام الهوية الممنوحة لأعضاء التنظيم، إذ تبين أنهم لم يظهروا بأسمائهم الحقيقية بل بأرقام خاصة وزعت عليهم. وكانت هذه الأرقام التي تبدأ من الرقم 1 توضح مدى أهمية الشخص ورتبته وأقدميته داخل التنظيم. وأظهرت التحقيقات أن إجمالي عدد أرقام الهوية الموزعة قد تجاوز 215,000 رقم. وبتحليل أرقام الهوية في التطبيق تبين أن استخدامه اقتصر في البداية على ما يسمى بالبنية السرية المحرمة والقيادات العليا والأسماء البارزة، قبل أن يقرر التنظيم فتح باب استخدامه لاحقا للقواعد العريضة. ومن بين الأسماء التي ظهرت في قائمة 100 الأولى مدير الأمن السابق وعضو التنظيم إيرول ديميرهان المحاكم حاليا والموقوف في قضية مؤامرة جهاز الاستخبارات، وجاء رقم هويته 27. وخلفه مباشرة في الرقم 28 جاء نائب مدير أمن أنقرة السابق القيادي في التنظيم أوز كيرمتشي. ومن الأسماء البارزة الأخرى في 100 الأولى سالكان شاهان برقم هوية 40، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال الصحفي الأرميني هرانت دينك. أما رقم الهوية 43 فقد كان من نصيب جينجيز أوسكان، وهو الشخص المسؤول مباشرة عن جمال كارتا مخطط عملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندري كارلوف. ومن الأسماء المثيرة للانتباه أيضا مهمة شياشا الذي يحمل الرقم 49 ويعرف بأنه إمام التنظيم في الولايات المتحدة وأحد الفاعلين الرئيسيين في تبديد واختلاس 30 مليون دولار من أموال التنظيم عبر شركة تدعى أتلانتا ستار تشين. وتكشف أرقام الهوية بوضوح شديد عن تراتبية الأهمية داخل التنظيم. ومن هذه الأسماء الصحفي الهارب جوهري جيفان والمعروف بولائه المطلق للتنظيم، ورغم أن جيفان لم يقع ضمن الألف الأولى إلا أنه احتل المرتبة الأولى بين الصحفيين الأعضاء في التنظيم، حيث يحمل رقم هوية 3320 ويلقب ب جوبلز التنظيم، وفي إشارة إلى وزير الدعاية النازي. ويظهر رقم هويته مدى الخطوة والأهمية التي يتمتع بها مقارنة بالصحفيين الآخرين الموالين لهذا التنظيم. تمكن جهاز الاستخبارات الوطني التركي في عملية نوعية استهدف تنظيم داعش الإرهابي من إلقاء القبض على الإرهابي طالب جولار الملقب حركيا بعبد السلام التركي والمسؤول المزعوم عما يسمى بولاية تركيا والتنظيم المعروف باسم مكتب فاروق والمطلوب بالنشرة الصفراء، وقد تم جلبه إلى تركيا. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية استهدفت هيكلية ما يسمى بولاية تركيا التابعة لتنظيم داعش والمعروف بمكتب فاروق. وأظهرت الدراسات الاستخبارية أن طالب جولار، وهو شقيق الإرهابي قاسم جولار الذي كان يشغل منصب المسؤول المزعوم لولاية تركيا والمسؤول المالي المزعوم لمكتب فاروق قبل عام 2021، والذي كان قد أحضر إلى تركيا في عملية سابقة عام 2021. وبناء على التحريات تبين أن طالب جولار المطلوب بالنشرة الصفراء قد عبر إلى سوريا بطرق غير قانونية في كانون الثاني يناير 2014، وأدار أنشطته هناك بالتنسيق والاتصال مع مسؤولي التنظيم وعلى رأسهم شقيقه.

الأكبر قاسم جولر، وعقب القبض على الشقيق الأكبر عمق جهاز الاستخبارات التركي تحرياته وتتبع خطوات طالب جولر خطوة بخطوة حتى تمكن من إحضاره من مناطق الصراع إلى تركيا. وفي اعترافاته بعد وصوله إلى تركيا أقر جولر بالأنشطة التي مارسها لصالح التنظيم وتحدث بالتفصيل عن مراحل التطرف التي مر بها في تركيا وكيفية عبوره إلى سوريا بطرق غير شرعية وانضمامه لداعش والأنشطة المشتركة التي نفذها مع شقيقه قاسم جولر الذي كان يشغل منصب المسؤول المالي المزعوم للتنظيم في الفترة الماضية. هذا وأفيد بأن جهاز الاستخبارات الوطني التركي يواصل بحزم عملياته الرامية لإحباط المخططات والعمليات الإرهابية التي يستهدف بها تنظيم داعش تركيا وتفكيك آليات تجنيد العناصر التابعة له وضبط خططه العملياتية. أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مبادرة تحمل اسم مبادرة فريق غزة تيم غازا إنيشيتيف، والتي تجمع مساهمة مالية تبلغ 883.6 مليون يورو لدعم جهود التعافي المبكر في قطاع غزة. وذكر بيان خطي صادر عن المفوضية الأوروبية أنه تم الإعلان عن إطلاق مبادرة فريق غزة في إطار الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضح البيان أن المبادرة تهدف إلى دعم المشاريع الرامية لإعادة ترميم الخدمات الأساسية في غزة. كما أشار البيان إلى أن المبادرة ستركز على مجالات مثل إصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإزالة الركام والنفايات الصلبة والرعاية الصحية والطاقة وإعادة تشغيل الأنظمة الزراعية والغذائية. كما لفت البيان الانتباه إلى أن المبادرة أعدت بناء على تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة الذي نشر في نيسان أبريل الماضي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وأضاف البيان أن مبادرة فريق غزة جمعت مساهمة مالية بقيمة 883.6 مليون يورو لدعم أعمال التعافي المبكر في غزة، وجرى توقيع اتفاقيات مساهمة جديدة في الإطار الآلية المستخدمة لتحويل الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وصف النائب الديمقراطي الأمريكي رو خنا الأحداث التي شهدها والمتعلقة بالفلسطينيين خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير إنسانية. وأعلن خنا في عند عودته إلى بلاده بعد احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ما يلي، إذ أفاد في معرض حديثه عن احتجازه من قبل مستوطنين إسرائيليين أثناء الزيارة ومساعدة الجيش الإسرائيلي لأولئك الذين حاصروا المركبة التي كان يستقلها. وأكد خنا أنه تأثر بشدة بما سمعه وشاهده من تجارب الفلسطينيين الذين التقهم في الضفة الغربية. وأشار خنا إلى أن بعض العائلات الفلسطينية تفتقر إلى كميات كافية من المياه لاستخدامها في دورات المياه أو غسل الملابس، في حين يستهلك المستوطنون الإسرائيليون 4 أضعاف هذه الكمية. ونقل شهادات لأصحاب متاجر في مدينة الخليل بأن مستوطنين إسرائيليين قاموا بالتبول عليهم وبرشقهم بمواد حمضية وخضروات فاسدة. وأشار إلى أن مواطنا أمريكيا من أصل فلسطيني أفاد بأنه تعرض للضرب وتم غصب ماله عند نقطة تفتيش لعدم قدرته على التحدث باللغة العبرية. وقال خنا ما يحدث في الضفة الغربية أمر غير إنساني ولا يمكن لأي إنسان أن يقبل ذلك، مضيفا أنه يعتزم استخدام منصته ليكون صوتا للفلسطينيين. تحددت مواجهات الدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستتواجه فرنسا مع إسبانيا وإنجلترا مع الأرجنتين من أجل الحصول على تذكرة التأهل إلى النهائي. وبعد نضالات الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026 سجلت فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين أسمائها بين الفرق الأربعة الأخيرة. هذا

سيلتقي عشاق كرة القدم بمباريات نصف النهائي في طريق البطولة والبرامج الخاصة بكأس العالم عبر شاشات TRT 1 وTRT الرياضية وTRT راديو 1 ومنصة تبي. أما بالنسبة لتاريخ المباريات فستكون يوم الثلاثاء المصادف 14 من تموز يوليو 2026 في الساعة 10 ليلا حسب توقيت تركيا في مباراة فرنسا وإسبانيا، ويوم الأربعاء المصادف 15 من تموز يوليو 2026 في الساعة 10 ليلا أيضا حسب التوقيت في تركيا ما بين إنجلترا والأرجنتين. أصبحت كندا هي المنافس الذي سيواجه المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات دوري الأمم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة لعام 2026، وفي منافسات ربع النهائي التي ستقام يومي 22 و23 من الشهر الجاري ستواجه تركيا في حال فوزها على كندا الفائز في المباراة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في نصف النهائي. وجاءت كندا كخصم للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات في نهائيات دور الأمم لعام 2026، حيث أنهى المنتخب الموسم العادي في المركز الرابع برصيد 9 انتصارات و25 نقطة بعد مباريات الأسبوع الثالث، ليلتقي في ربع النهائي مع كندا التي حلت في المرتبة الخامسة برصيد 8 انتصارات و24 نقطة. وفي منافسات ربع النهائي التي ستقام في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين ستلتقي تركيا في حال تجاوزها كندا مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أما المواجهات الأخرى في الدور ربع النهائي للمرحلة النهائية من دور الأمم فقد جاءت على النحو التالي: الولايات المتحدة ضد الصين، إيطاليا ضد هولندا، البرازيل ضد اليابان. ورغم إنهاء الصين للموسم الاعتيادي خارج المراكز الثمانية الأولى إلا أنها حصلت على حق المشاركة في ربع النهائي مستفيدة من حصة الدول المستضيفة. أحرز رامي السهام الوطني ميتاغازوز الميدالية الذهبية في منافسات المرحلة الرابعة من كأس العالم للرماية بالقوس والمنظمة في إسبانيا. ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد التركي للرماية بالسهام، فقد واجه رياضينا الوطني ميتاغازوز في نهائي فئة القوس الكلاسيكي للرجال واجه الإيطالي ماورو نيسبولي، والذي كان ضمن الفعالية المقامة في العاصمة مدريد، وتمكن الرياضي الوطني من التغلب على خصمه بنتيجة 6-0 في المجموعات لينهي ذلك مرحلة إسبانيا من كأس العالم للرماية بالسهام متوجها للبطولة. صعدت لاعبة التنس الوطنية زينب سونماز إلى المرتبة 48 في التصنيف العالمي للسيدات محققة بذلك أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية. اتقدمت زينب سونماز 3 مراكز إلى الأعلى في القائمة المحدثة لرابطة محترفات التنس، وبهذا الإنجاز عززت زينب مكانتها بصفتها لاعبة التنس التركية صاحبة أفضل مركز في التصنيف العالمي، وطورت رقمها القياسي الشخصي بالاستقرار في المرتبة 48، وبذلك أصبحت زينب سونماز أول لاعبة تنس تركية تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية لجيم بودايجي تدعى سيفدان رينجي، أي لون العشق.

من يد إلى قلب. الوقف مهندس الخير الأبدي. تختبئ روح حضارة الوقف بين سطور تلك الوثائق القانونية التي تعرف باسم الوقفية. إن هذه السطور تثبت أحياناً إلى أي مدى يمكن لخيال الإنسان وعاطفته وشفقته أن تمضي بعيداً. ففي وقفية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، شرط في شتاء إسطنبول القارس رش الرماد على الطرقات لئلا ينزلق الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وفي وقفية أخرى يطلب تعويض خسائر الخدم الذين يكسرون الأواني سهواً تجنباً لتعرضهم للتوبيخ من قبل أسيادهم. بالنسبة للإنسان المعاصر، الملكية هي أداة للقوة والجمع. نكتب أسماؤنا على كل ما نملك، نتشبث بها بقوة، ونشعر بغصة ومرارة حين نغادر هذا العالم يوماً تاركين كل شيء خلفنا. لكن على هذه الأرض وقبل قرون مضت أسس نظام غير طبيعة الملكية برمتها، نظام يحمل اسم الوقف. الوقف ليس مجرد مؤسسة خيرية، بل هو تصور حضاري يضحي فيه الإنسان بشهوة أنا في سبيل عشق نحن. واليوم نتحدث عن كيفية اكتساب الممتلكات للخلود، وكيف يتحول المال إلى رحمة، وعن تلك الآثار العميقة لمفهوم الوقف في أرواحنا. يستمد هذا النظام نبضه من ينبوع الصدقة الجارية في الفقه الإسلامي، والصدقة الجارية تعني الخير المتدفق. فوفقاً لديننا الإسلامي، حتى لو مات الإنسان فإنه إن ترك خلفه شجرة يستظل الناس بظلها، أو ينبوعاً يشربون من مائه، أو مدرسة يتعلمون فيها العلم، فإن كتاب حسناته يظل مفتوحاً ما دام ذلك الخير مستمراً. من حفر بئراً ودام ماؤه، ومن أنشأ مدرسة ودام علمها، لا يغلق كتابه أبداً. هذا الإيمان هو الذي شيد في المرحلة الممتدة من السلاجقة إلى العثمانيين عمارة اجتماعية بلغت من الإتقان حداً جعل يد الشفقة والرحمة تصل عبر الوقف إلى كل زاوية معتمة لم تكن لتصل إليها الدولة. إن هذا يعني تشريف كل مرحلة من مراحل الحياة بالإرث المتروك ممن سلف. فالملك منذ اللحظة وقفه لا يعود ملكا لشخص بعينه، بل يصبح ملكا لله، فلا يباع ولا ينقل ولا يحجز عليه. إنه يصبح حقا لليتيم وزادا للمسافر حتى قيام الساعة. إن الوقف صيغة خير تتدفق عبر الزمن. إنه إخراج الإنسان لماله وملكه وكسبه من دائرته الشخصية ووضعه في خدمة المجتمع. وهذا العطاء ليس تبرعا لمرة واحدة، بل هو نية كتبت للأبدية. يصعد الإنسان إلى مسرح الدنيا مرة واحدة ثم يتركها ويمضي. منهم من لا يترك خلفه سوى اسم، ومنهم من يترك فراغا مهولا. غير أنه في تراب الأناضول العتيق نبتت أرواح ما زالت أنفاسها تحيا في مصب سبيل، ودعواتها باقية في حجارة مدرسة، وشفقتها نابضة في ابتسامة يتيم رغم رحيل أجسادهم. وفي ذروة حضارة الوقف يقف ذلك الاسم العظيم الذي أغلق عصرا وفتح عصرا جديدا، السلطان محمد الفاتح. فلم يفتح إسطنبول بسيفه فحسب، بل ختمها برحمته أيضا. لقد نقل الفاتح الوقف من كونه مجرد نشاط إغاثي ليوجه صياغته كنظام للضمير في الإمبراطورية. وتعتبر وقفيته الشهيرة المؤرخة عام 1470 حتى يومنا هذا ذروة العدالة الاجتماعية. تعالوا نصغي إلى ما بين سطور تلك الوقفية، إلى تلك الوصية التي خطها الفاتح بيده المرتعشة. أنا فاتح إسطنبول، العبد العاجز محمد. قد عينت شخصين لكل شارع من شوارع إسطنبول.
يطوف هؤلاء الشوارع كل يوم وبأيديهم أوان، يطرقون أبواب المرضى الذين لا يستطيعون النهوض من فراشهم أو الخروج من بيوتهم، يداوون جراحهم ويشبعون بطونهم، وإذا لزم الأمر يحملونهم على أكتافهم إلى المستشفى. وكذلك يقوم من عينتهم بترك الحطب بشكل هادئ ودون ضجيج عند أبواب الأرامل اللواتي نفض حطبهن في الشتاء القارس، حتى لا يبقى عبد جائع أو عار أو بلا معيل. فإن أهمل ذلك فإن وزره على عنقي إلى يوم القيامة. تأملوا هذه الجمل: إمبراطور يجعل من ألم مريض في أقصى شوارع المدينة المفتوحة

0: سهدا يؤرق نومه. هذا هو الفهم الحقيقي للصدقة الجارية، إن الفاتح لم يقف المباني فحسب، بل صهر قوة الدولة وشفقتها في كيان واحد. لقد ارتدى مفهوم الوقف ثوبا من جمال الشفقة على أيدي النساء. إن نسبة تأسيس النساء للأوقاف في التاريخ العثماني تدعو للدهشة والإعجاب، فلم تعش سلطانات البلاط في القصور فحسب، بل تركن في كل شبر من أراضي الإمبراطورية بصمة وعلامة من الأمومة. إن هذه الصفحات الأكثر رقة وعاطفة في إمبراطورية الرحمة قد سطرت بأيدي النساء، فلم يستخدمن ثرواتهن لمجدهن الشخصي، بل لبناء حصون الرحمة. وتأتي في مقدمة هذه الأسماء أم إسطنبول بزم عالم. هذه السيدة الجليلة زوجة السلطان محمود الثاني وأم السلطان عبد المجيد دخلت تاريخ الطب بأحرف من ذهب من خلال مستشفى الغرباء الذي أسسته عام 1845. إن وقفيتها أشبه بوصية أم، فقد استودعت وقفها ليس فقط أجساد العاجزين الذين يلجؤون للمستشفى، بل كرامتهم أيضا. وتقول: كل نفس تلجو إلى مستشفانا، تعامل على أكمل وجه دون النظر إلى دينها أو لغتها، يقدم لهم الطازج من الدواء والأحلى من الفاكهة، ويتعامل الممرضون والأطباء مع المرضى بحنان واهتمام كأنهم أبنائهم. وإن شفي مريض وقال إنه لا يجد مكانا يذهب إليه، تخاط له ثياب جديدة وتوضع في جيبه نفقة، ويعد ضيفا على وقفي إلى أن يؤمن له مسكن. ولا ينسى أبدا أن دعوة الغريب تهز السبع سماوات. لم تكرس بزم عالم المال فحسب، بل كرست ضميرها أيضا، وكل حجر بني بفضل يدها كان في الحقيقة دمعة تمحى من عين فقير. وكل نفس يلقى الشفاء اليوم في مستشفيات تشابا أو جراح باشا إنما هي صدى لتلك الكلمات التي كتبت قبل 180 عاما. وهنا واحد من الأبطال الأكثر حداثة وتنظيما في مسيرة الخير، يوسف ضياء باشا. في عام 1863 حين أسس جمعية التدريس الإسلامية التي تعرف اليوم باسم دار الشفقة، كان يحدث ثورة حقيقية، فقد جسد مع صديقيه غازي أحمد مختار باشا وفيدين لتيفيك باشا مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم في وقت لم يكن العالم فيه قد عرف هذا المصطلح بعد. لقد ارتفع هذا الصرح بإيمان يوسف ضياء باشا الراسخ الذي يقول: تعليم اليتيم هو مستقبل الأمة. واليوم كل عالم أو فنان يتخرج من هناك هو ثمرة من ثمار ذلك الحلم الأبدي الذي غرسه يوسف ضياء باشا قبل 162 عاما. عدالة الفاتح، شفقة بزم عالم، ورؤية يوسف ضياء باشا وكثيرون آخرون ممن لا تسع السطور لذكرهم، كانت هذه الأسماء تدرك إن الملك زائل وأن الخير وحده هو الباقي. لم يجعلوا المال غاية، بل جعلوه وسيلة للجنة وللوصول إلى القلوب. ولم يضعوا على أبواب الأوقاف التي أسسوها أقفالاً، بل علقوا عليها لوحة تقول: تفضلوا. نحن اليوم حين نمر من أمام تلك المباني العتيقة وتلك السبل التي كسها الطحلب، لا نسلم على الحجر، بل ننحني إجلالا لوصية تلك الأرواح العظيمة. الوقف مشعلة لا تنطفئ، تربط الأمس باليوم وتحمل اليوم إلى الغد، وستبقى هذه المشعلة متقدة ما دمنا نحمل هم الآخرين ونتألم لألمهم. بفضل نظام الوقف تحطمت أنانية الملكية الخاصة وتحول التكافل الاجتماعي إلى أسلوب حياة. في هذه الحضارة لا يوجد أحد هو المالك والمستبد الوحيد بما يملك، بل إن في ذلك الملك حقا للجار وللمسافر وللطير وللأجيال التي لم تولد بعد. إن ما نسميه اليوم في العالم المعاصر منظمات المجتمع المدني ما هو في الحقيقة إلا ظلال ممتدة من تلك الشجرة العملاقة. إن مفهوم الوقف يهمس في آذاننا بشيء واحد: لا يكبر الإنسان بما يستهلكه، بل بما يقدمه ويمنحه. ونحن اليوم حين نشرب الماء من ذلك السبيل القديم أو نسير في ظلال تلك المدارس العتيقة، نكون في الحقيقة شهودا على عقد أبدي. الوقف نظام يهزم برودة الموت القارسة بدفء الخير. وإذا كان اسم الإنسان يحيا بعد مئات السنين في منحة طالب أو دواء مريض أو حجر في الطريق، فإن هذا الإنسان لم يمت في الحقيقة أبدا. الوقف هو إنقاذ الملك من العالم الفاني ونقله إلى مناخ الخلود. ترك مهندسو الخير الأبدي خلفهم ثقافة حياة ولم يتركوا مجرد مبانٍ. كانوا يعلمون إننا لسنا أصحاب المال، بل المنسقون المؤتمنون عليه لصالح البشرية جمعاء. في الحلقة القادمة سنمضي إلى المحطات الأكثر وفرة وبذلا في شبكة الرحمة هذه، إلى تلك القدور الضخمة التي كانت تقف في وجه الجوع والفقر: الإمارات، المطابخ الخيرية العامة، حيث الموائد مفتوحة للجميع وحيث لا يشعر أحد بأنه بلا معين. وحتى نلتقي على مسار الخير وفي أثر الرحمة، ابقوا في أمان. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، تحياتنا من الحلقة الجديدة من برنامجنا. نواصل مغامرتنا في بيتولا مناصر، مدينة عريقة في قلب شمال مقدونيا. هذه المدينة التي حملت روح الإمبراطورية العثمانية على مدى 530 عاما تحمل آثار الماضي إلى يومنا هذا، ليس فقط بجدرانها الحجرية بل أيضا بمساجدها التي تصلح بالدعاء. تعد المساجد العديدة التي بنيت في العصر العثماني من أبرز آثار الحياة الإسلامية في مناصر. لنتجول معا في تاريخ بيتولا، أي مناصر المتعددة الأوجه، في ظل هؤلاء الشهود الصامتين. يعد مسجد إسحاق تشلبي الذي بني بين عامي 1508 و1509 أحد أقدم وأكبر مساجد بيتولا مناصر، وهو مثال أنيق على العمارة العثمانية الكلاسيكية. أعيد افتتاحه للصلاة بعد ترميم شامل أجرته وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، ويقع في ساحة ماغنوليا بالمدينة. وعادة ما يطلب من الزوار الراغبين في رؤية المسجد من الداخل الانتظار حتى حلول أوقات الصلاة، يأخذهم جو المسجد الهادئ وحرفيته الرائعة في رحلة عبر التاريخ. بني المسجد الجديد أو مسجد القاضي محمود أفندي كما كان يعرف في الأصل في القرن السادس عشر على يد محمود أفندي قاضي مناصر. ومثل العديد من المساجد العثمانية في البلقان، دمر المسجد خلال الحفريات الأثرية بحجة أن أساساته كانت كنيسة، ورغم أنه لا يستخدم حاليا

كمسجد، إلا أن هذا البناء الذي يتميز بمئذنته وقبته الأنيقة يعد جزءا مهما من الهوية التاريخية للمدينة. اليوم يعتبر المبنى الذي يستخدم كمعرض فني مثالا رائعا للهندسة المعمارية العثمانية. بني مسجد حيدر القاضي عام 1561 ويتميز بزخارفه الحجرية التي تعكس العمارة العثمانية الكلاسيكية. رمم وأعيد افتتاحه والاصطلاة في العقد الأول من القرن 21. بالإضافة إلى هذه المباني الدينية، يحمل ضريح القاضي محمود أفندي وغيره من المقابر ثقافة وعمارة الجنائز العثمانية إلى يومنا هذا. كما استمر تقليد تكايا الدراويش والزوايا في المدينة، ونشطت العديد من الطرق الدينية وخاصة تكايا البكتاشية. تشهد المدينة على 530 عاما من الحكم العثماني في كل زاوية، ولا شك أن سوق المدينة من أبرز معالم هذا التراث. يضم سوق بدستان العثماني 86 متجرا، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. تحافظ هذه المتاجر على الطابع المعماري التقليدي بفضل مصاريعها الحديدية وأعمالها الحجرية الأنيقة، مما يتيح للزوار تجربة روح الماضي. ومن الأجزاء المهمة الأخرى من البازار أو السوق المنطقة المعروفة اليوم باسم البازار القديم Old Bazaar، التي تأسست خلال العهد العثماني وتعرضت لعدة حرائق في القرن 18، ونتيجة لذلك أعيد بناء البازار عام 1950، لا يزال يحتفظ بلمسة من التاريخ حتى في حالته المجددة. شارع سيروك أو كما يقال بالمقدونية شيروك أحد أكثر مناطق المدينة حيوية، وهو شارع للمشاة كان يعرف سابقا باسم شارع الحميدية، يرتاده الآن السكان المحليون والسياح على حد سواء. يتميز هذا الشارع الذي يعرف ويعني باسم الطريق الواسع، يتميز بجماله الأخاذ بفضل مبانيه الباروكية المحفوظة جيدا والتي تعود إلى القرنين 18 و19. يحيط بهذا الشارع المقاهي والمطاعم والبوتيكات والنزل والفنادق، وينبض بالحياة بشكل خاص في المساء. يقع هذا الشارع على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من العديد من المواقع التاريخية، وهو قلب الحياة الاجتماعية والثقافية في مانشستر. تعتبر ساحة ماغنوليا الواقعة قبالة شارع شيروك مباشرة مركز المدينة. إنها نقطة التقاء ومنطقة مهمة تضم مباني تاريخية. تحيط بالساحة مبان من العصر العثماني مثل تمثال فيليب الثاني وبرج الساعة ومسجد إسحاق شلبي والمسجد الجديد. بني برج الساعة أحد رموز المدينة خلال العصر العثماني، ومع ذلك بعد انسحاب العثمانيين من البلقان عام 1912 استبدلت أرقام الساعة على البرج بأرقام رومانية ووضع صليب فوقها، وهذا الأمر يعتبر دليل على التحول السياسي والثقافي. وهكذا مع انطلاق آذان الصلاة من مآذن بيتولا نصل إلى ختام حلقة أخرى. هذه المدينة العريقة بتاريخها العريق وقصة كل بناء فيها هي ذاكرة حية ليس فقط للماضي بل للحاضر أيضا. على أمل أن نراكم في الحلقة القادمة، حيث سنتقفى أثر مدرسة مانشستر الإعدادية العسكرية ومكانتها المميزة في التاريخ التركي. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم لكم أطيب وأجمل التمنيات مني ومن فريق الهندسة الإذاعية هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 13 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. تبين أن تطبيق بايلوك الذي عرفه الشعب التركي بأكمله إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز يوليو 2016، بأنه كان شبكة الاتصالات المشفرة الرئيسية التي استخدمها أعضاء تنظيم فتح الله جولان الإرهابي لتنفيذ محاولتهم الانقلابية ومخططاتهم الأخرى. وكان التنظيم يتواصل عبر هذا التطبيق لإدارة كافة أنشطته السرية. وبعد الكشف عن التطبيق كان الأمر أكثر إثارة للاهتمام، وهو أرقام الهوية الممنوحة لأعضاء التنظيم، إذ تبين أنهم لم يظهروا بأسمائهم الحقيقية بل بأرقام خاصة وزعت عليهم. وكانت هذه الأرقام التي تبدأ من الرقم 1 توضح مدى أهمية الشخص ورتبته وأقدميته داخل التنظيم. وأظهرت التحقيقات أن إجمالي عدد أرقام الهوية الموزعة قد تجاوز 215 ألف رقم. وبتحليل أرقام الهوية في التطبيق تبين أن استخدامه اقتصر في البداية على ما يسمى بالبنية السرية المحرمة والقيادات العليا والأسماء البارزة، قبل أن يقرر التنظيم فتح باب استخدامه لاحقا للقواعد العريضة. ومن بين الأسماء التي ظهرت في قائمة 100 الأولى مدير الأمن السابق وعضو التنظيم إيرول ديميرهان، المحاكم حاليا والموقوف في قضية مؤامرة جهاز الاستخبارات، وجاء رقم هويته 27. وخلفه مباشرة في الرقم 28 جاء نائب مدير أمن أنقرة السابق القيادي في التنظيم أوز كيرمتشي. ومن الأسماء البارزة الأخرى في 100 الأولى سالكان شاهان برقم هوية 40.

وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال الصحفي الأرميني هرانت دينك. أما رقم الهوية 43 فقد كان من نصيب جينجيز أوسكان، وهو الشخص المسؤول مباشرة عن جمال كارتا مخطط عملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندري كارلوف. ومن الأسماء المثيرة للانتباه أيضا مهمت شياشا الذي يحمل الرقم 49 ويعرف بأنه إمام التنظيم في الولايات المتحدة وأحد الفاعلين الرئيسيين في تبديد واختلاس 30 مليون دولار من أموال التنظيم عبر شركة تدعى أتلانتا ستار تشين. وتكشف أرقام الهوية بوضوح شديد عن تراتبية الأهمية داخل التنظيم. ومن هذه الأسماء الصحفي الهارب جوهري جوفان والمعروف بولائه المطلق للتنظيم، ورغم أن جوفان لم يقع ضمن الألف الأولى إلا أنه احتل المرتبة الأولى بين الصحفيين الأعضاء في التنظيم، حيث يحمل رقم هوية 3320 ويلقب ب جوبلز التنظيم، وفي إشارة إلى وزير الدعاية النازي. ويظهر رقم هويته مدى الخطوة والأهمية التي يتمتع بها مقارنة بالصحفيين الآخرين الموالين لهذا التنظيم. تمكن جهاز الاستخبارات الوطني التركي في عملية نوعية استهدف تنظيم داعش الإرهابي من إلقاء القبض على الإرهابي طالب جولار الملقب حركيا بعبد السلام التركي والمسؤول المزعوم عما يسمى بولاية تركيا، والتنظيم المعروف باسم مكتب فاروق والمطلوب بالنشرة الصفراء، وقد تم جلبه إلى تركيا. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية استهدفت هيكلية ما يسمى بولاية تركيا التابع لتنظيم داعش والمعروف بمكتب فاروق. وأظهرت الدراسات الاستخبارية أن طالب جولار، وهو شقيق الإرهابي قاسم جولار الذي كان يشغل منصب المسؤول المزعوم لولاية تركيا والمسؤول المالي المزعوم لمكتب فاروق قبل عام 2021، والذي كان قد أحضر إلى تركيا في عملية سابقة عام 2021. وبناء على التحريات تبين أن طالب جولار المطلوب بالنشرة الصفراء قد عبر إلى سوريا بطرق غير قانونية في كانون الثاني يناير 2014، وأدار أنشطته هناك بالتنسيق والاتصال مع مسؤولي التنظيم وعلى رأسهم شقيقه الأكبر قاسم جولار. وعقب القبض على الشقيق الأكبر عمق جهاز الاستخبارات التركي تحرياته وتتبع خطوات طالب جولار خطوة بخطوة حتى تمكن من إحضاره من مناطق الصراع إلى تركيا. وفي اعترافاته بعد وصوله إلى تركيا أقر جولار بالأنشطة التي مارسها لصالح التنظيم، وتحدث بالتفصيل عن مراحل التطرف التي مر بها في تركيا وكيفية عبوره إلى سوريا بطرق غير شرعية وانضمامه لداعش والأنشطة المشتركة التي نفذها مع شقيقه قاسم جولار الذي كان يشغل منصب المسؤول المالي المزعوم للتنظيم في الفترة الماضية. هذا وأفيد بأن جهاز الاستخبارات الوطني التركي يواصل بحزم عملياته الرامية لإحباط المخططات والعمليات الإرهابية التي يستهدف بها تنظيم داعش تركيا، وتفكيك آليات تجنيد العناصر التابعة له وضبط خططه العملياتية. أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مبادرة تحمل اسم مبادرة فريق غزة تيم غزة إنيشيتيف، والتي تجمع مساهمة مالية تبلغ 883.6 مليون يورو لدعم جهود التعافي المبكر في قطاع غزة. وذكر بيان خطي صادر عن المفوضية الأوروبية أنه تم الإعلان عن إطلاق مبادرة فريق غزة في إطار الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضح البيان أن المبادرة تهدف إلى دعم المشاريع الرامية لإعادة ترميم الخدمات الأساسية في غزة. كما أشار البيان إلى أن المبادرة ستركز على مجالات مثل إصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإزالة الركام والنفايات الصلبة والرعاية الصحية والطاقة وإعادة تشغيل الأنظمة الزراعية والغذائية. كما لفت البيان الانتباه إلى أن المبادرة أعدت بناء على تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة الذي نشر في نيسان أبريل الماضي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وأضاف البيان أن مبادرة فريق غزة جمعت مساهمة مالية بقيمة 883.6 مليون يورو لدعم أعمال التعافي المبكر في غزة، وجرى توقيع اتفاقيات مساهمة جديدة في الإطار الآلية المستخدمة لتحويل الدعم المالي المقدم للسلطة

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وصف النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا الأحداث التي شهدها والمتعلقة بالفلسطينيين خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير إنسانية. وأعلن خانا في عند عودته إلى بلاده بعد احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ما يلي، إذ أفاد في معرض حديثه عن احتجازه من قبل مستوطنين إسرائيليين أثناء الزيارة ومساعدة الجيش الإسرائيلي لأولئك الذين حاصروا المركبة التي كان يستقلها. وأكد خانا أنه تأثر بشدة بما سمعه وشاهده من تجارب الفلسطينيين الذين التقهم في الضفة الغربية. وأشار خانا إلى أن بعض العائلات الفلسطينية تفتقر إلى كميات كافية من المياه لاستخدامها في دورات المياه أو غسل الملابس، في حين يستهلك المستوطنون الإسرائيليون 4 أضعاف هذه الكمية. ونقل شهادات لأصحاب متاجر في مدينة الخليل بأن مستوطنين إسرائيليين قاموا بالتبول عليهم وبرشقهم بمواد حمضية وخضروات فاسدة. وأشار إلى أن مواطنا أمريكيا من أصل فلسطيني أفاد بأنه تعرض للضرب وتم غصب ماله عند نقطة تفتيش لعدم قدرته على التحدث باللغة العبرية. وقال خانا: ما يحدث في الضفة الغربية أمر غير إنساني ولا يمكن لأي إنسان أن يقبل ذلك، مضيفا أنه يعتزم استخدام منصته ليكون صوتا للفلسطينيين. تحددت مواجهات الدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستتواجه فرنسا مع إسبانيا وإنجلترا مع الأرجنتين من أجل الحصول على تذكرة التأهل إلى النهائي. وبعد نضالات الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026 سجلت فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين أسمائها بين الفرق الأربعة الأخيرة. هذا وسيلتقي عشاق كرة القدم بمباريات نصف النهائي في طريق البطولة والبرامج الخاصة بكأس العالم عبر شاشات TRT1 وTRT الرياضية وTRT راديو 1 ومنصة تبي. أما بالنسبة لتاريخ المباريات فستكون يوم الثلاثاء المصادف 14 من تموز يوليو 2026 في الساعة 10 ليلا حسب توقيت تركيا في مباراة فرنسا وإسبانيا، ويوم الأربعاء المصادف 15 من تموز يوليو 2026 في الساعة 10 ليلا أيضا حسب التوقيت في تركيا ما بين إنجلترا والأرجنتين. أصبحت كندا هي المنافس الذي سيواجه المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات دوري الأمم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة لعام 2026، وفي منافسات ربع النهائي التي ستقام يومي 22 و23 من الشهر الجاري ستواجه تركيا في حال فوزها على كندا الفائز في المباراة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في نصف النهائي. وجاءت كندا كخصم للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات في نهائيات دوري الأمم لعام 2026، حيث أنهى المنتخب الموسم العادي في المركز الرابع برصيد 9 انتصارات و25 نقطة بعد مباريات الأسبوع الثالث، ليلتقي في ربع النهائي مع كندا التي حلت في المرتبة الخامسة برصيد 8 انتصارات و24 نقطة. وفي منافسات ربع النهائي التي ستقام في منطقة مكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين ستلتقي تركيا في حال تجاوزها كندا مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أما المواجهات الأخرى في الدور ربع النهائي للمرحلة النهائية من دوري الأمم فقد جاءت على النحو التالي: الولايات المتحدة ضد الصين، إيطاليا ضد هولندا، البرازيل ضد اليابان. ورغم إنهاء الصين للموسم الاعتيادي خارج المراكز الثمانية الأولى إلا أنها حصلت على حق المشاركة في ربع النهائي مستفيدة من حصة الدول المستضيفة. أحرز رامي السهام الوطني ميتاغازوز الميدالية الذهبية في منافسات المرحلة الرابعة من كأس العالم للرماية بالقوس والمنظمة في إسبانيا. ووفقا

بيان صادر عن الاتحاد التركي للرماية بالسهام، فقد واجه رياضينا الوطني ميتاغازوز في نهائي فئة القوس الكلاسيكي للرجال، واجه الإيطالي ماورو نيسبولي، والذي كان ضمن الفعالية المقامة في العاصمة مدريد، وتمكن الرياضي الوطني من التغلب على خصمه بنتيجة 6-0 في المجموعات، لينهي ذلك مرحلة إسبانيا من كأس العالم للرماية بالسهام متوجها للبطولة. صعدت لاعبة التنس الوطنية زينب سونماز إلى المرتبة 48 في التصنيف العالمي للسيدات، محققة بذلك أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية. تقدمت زينب سونماز 3 مراكز إلى الأعلى في القائمة المحدثة لرابطة محترفة التنس، وبهذا الإنجاز عززت زينب مكانتها بصفتها لاعبة التنس التركية صاحبة أفضل مركز في التصنيف العالمي، وطورت رقمها القياسي الشخصي بالاستقرار في المرتبة 48، وبذلك أصبحت زينب سونماز أول لاعبة تنس تركية تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية لجيم بوضايج تدعى سيف دان رينجي، أي لون العشق.

من يد إلى قلب. الوقف مهندس الخير الأبدي. تختبئ روح حضارة الوقف بين سطور تلك الوثائق القانونية التي تعرف باسم الوقفية. إن هذه السطور تثبت أحياناً إلى أي مدى يمكن لخيال الإنسان وعاطفته وشفقته أن تمضي بعيداً. ففي وقفية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، شرط في شتاء إسطنبول القارس رش الرماد على الطرقات لئلا ينزلق الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وفي وقفية أخرى يطلب تعويض خسائر الخدم الذين يكسرون الأواني سهواً تجنباً لتعرضهم للتوبيخ من قبل أسيادهم. بالنسبة للإنسان المعاصر، الملكية هي أداة للقوة والجمع. نكتب أسماؤنا على كل ما نملك، نتشبث بها بقوة، ونشعر بغصة ومرارة حين نغادر هذا العالم يوماً تاركين كل شيء خلفنا. لكن على هذه الأرض، وقبل قرون مضت، أسس نظام غير طبيعة الملكية برمتها، نظام يحمل اسم الوقف. الوقف ليس مجرد مؤسسة خيرية، بل هو تصور حضاري يضحي فيه الإنسان بشهوة أنا في سبيل عشق نحن. واليوم نتحدث عن كيفية اكتساب الممتلكات للخلود، وكيف يتحول المال إلى رحمة، وعن تلك الآثار العميقة لمفهوم الوقف في أرواحنا. يستمد هذا النظام نبضه من ينبوع الصدقة الجارية في الفقه الإسلامي، والصدقة الجارية تعني الخير المتدفق. فوفقاً لديننا الإسلامي، حتى لو مات الإنسان فإنه إن ترك خلفه شجرة يستظل الناس بظلها، أو ينبوعاً يشربون من مائه، أو مدرسة يتعلمون فيها العلم، فإن كتاب حسناته يظل مفتوحاً ما دام ذلك الخير مستمراً. من حفر بئراً ودام ماؤه، ومن أنشأ مدرسة ودام علمها، لا يغلق كتابه أبداً. هذا الإيمان هو الذي شيد في المرحلة الممتدة من السلاجقة إلى العثمانيين عمارة اجتماعية بلغت من الإتقان حداً جعل يد الشفقة والرحمة تصل عبر الوقف إلى كل زاوية معتمة لم تكن لتصل إليها الدولة. إن هذا يعني تشريف كل مرحلة من مراحل الحياة بالإرث المتروك ممن سلف. فالملك منذ اللحظة وقفه لا يعود ملكا لشخص بعينه، بل يصبح ملكا لله، فلا يباع ولا ينقل ولا يحجز عليه. إنه يصبح حقا لليتيم وزادا للمسافر حتى قيام الساعة. إن الوقف صيغة خير تتدفق عبر الزمن. إنه إخراج الإنسان لماله وملكه.

وكسبه من دائرته الشخصية ووضعه في خدمة المجتمع. وهذا العطاء ليس تبرعا لمرة واحدة، بل هو نية كتبت للأبدية. يصعد الإنسان إلى مسرح الدنيا مرة واحدة ثم يتركها ويمضي. منهم من لا يترك خلفه سوى اسم، ومنهم من يترك فراغا مهولا. غير أنه في تراب الأناضول العتيق نبتت أرواح ما زالت أنفاسها تحيا في مصب سبيل، ودعواتها باقية في حجارة مدرسة، وشفقتها نابضة في ابتسامة يتيم رغم رحيل أجسادهم. وفي ذروة حضارة الوقف يقف ذلك الاسم العظيم الذي أغلق عصرا وفتح عصرا جديدا، السلطان محمد الفاتح. فلم يفتح إسطنبول بسيفه فحسب، بل ختمها برحمته أيضا. لقد نقل الفاتح الوقف من كونه مجرد نشاط إغاثي ليواجه صياغته كنظام للضمير في الإمبراطورية. وتعتبر وقفيته الشهيرة المؤرخة عام 1470 حتى يومنا هذا ذروة العدالة الاجتماعية. تعالوا نصغي إلى ما بين سطور تلك الوقفية، إلى تلك الوصية التي خطها الفاتح بيده المرتعشة: أنا فاتح اسطنبول، العبد العاجز محمد. قد عينت شخصين لكل شارع من شوارع اسطنبول. يطوف هؤلاء الشوارع كل يوم وبأيديهم أوان، يطرقون أبواب المرضى الذين لا يستطيعون النهوض من فراشهم أو الخروج من بيوتهم، يداوون جراحهم ويشبعون بطونهم، وإذا لزم الأمر يحملونهم على أكتافهم إلى المستشفى. وكذلك يقوم من عينتهم بترك الحطب بشكل هادئ ودون ضجيج عند أبواب الأرامل اللواتي نفض حطبهن في الشتاء القارس، حتى لا يبقى عبد جائع أو عار أو بلا معيل. فإن أهمل ذلك فإن وزره على عنقي إلى يوم القيامة. تأملوا هذه الجمل: إمبراطور يجعل من ألم مريض في أقصى شوارع المدينة المفتوحة سهدا يؤرق نومه. هذا هو الفهم الحقيقي للصدقة الجارية. إن الفاتح لم يقف المباني فحسب، بل صهر قوة الدولة وشفقتها في كيان واحد. لقد ارتدى مفهوم الوقف ثوبا من جمال الشفقة على أيدي النساء. إن نسبة تأسيس النساء للأوقاف في التاريخ العثماني تدعو للدهشة والإعجاب. فلم تعش سلطانات البلاط في القصور فحسب، بل تركن في كل شبر من أراضي الإمبراطورية بصمة وعلامة من الأمومة. إن هذه الصفحات الأكثر رقة وعاطفة في إمبراطورية الرحمة قد سطرت بأيدي النساء، فلم يستخدمن ثرواتهن لمجدهن الشخصي، بل لبناء حصون الرحمة. وتأتي في مقدمة هذه الأسماء أم إسطنبول بزم عالم. هذه السيدة الجليلة زوجة السلطان محمود الثاني وأم السلطان عبد المجيد دخلت تاريخ الطب بأحرف من ذهب من خلال مستشفى الغرباء الذي أسسته عام 1845. إن وقفيتها أشبه بوصية أم، فقد استودعت وقفها ليس فقط أجساد العاجزين الذين يلجؤون للمستشفى، بل كرامتهم أيضا. وتقول: كل نفس تلجو إلى مستشفانا، تعامل على أكمل وجه دون النظر إلى دينها أو لغتها. يقدم لهم الطازج من الدواء والأحلى من الفاكهة، ويتعامل الممرضون والأطباء مع المرضى بحنان واهتمام كأنهم أبنائهم. وإن شفي مريض وقال إنه لا يجد مكانا يذهب إليه، تخاط له ثياب جديدة وتوضع في جيبه نفقة، ويعد ضيفا على وقفي إلى أن يؤمن له مسكن. ولا ينسى أبدا إن دعوة الغريب تهز السبع سماوات. لم تكرس بزم عالم المال فحسب، بل كرست ضميرها أيضا، وكل حجر بني بفضل يدها كان في الحقيقة دمعة تمحى من عين فقير. وكل نفس

0: بإذن لتوفيق باشا مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم في وقت لم يكن العالم فيه قد عرف هذا المصطلح بعد. لقد ارتفع هذا الصرح بإيمان يوسف ضياء باشا الراسخ الذي يقول: تعليم اليتيم هو مستقبل الأمة. واليوم كل عالم أو فنان يتخرج من هناك هو ثمرة من ثمار ذلك الحلم الأبدي الذي غرسه يوسف ضياء باشا قبل 162 عاماً. عدالة الفاتح، شفقة بزم عالم، ورؤية يوسف ضياء باشا وكثيرون آخرون ممن لا تسع السطور لذكرهم، كانت هذه الأسماء تدرك أن الملك زائل وأن الخير وحده هو الباقي. لم يجعلوا المال غاية، بل جعلوه وسيلة للجنة وللوصول إلى القلوب. ولم يضعوا على أبواب الأوقاف التي أسسوها أقفالاً، بل علقوا عليها لوحة تقول: تفضلوا. نحن اليوم حين نمر من أمام تلك المباني العتيقة وتلك السبل التي كسها الطحلب، لا نسلم على الحجر بل ننحني إجلالاً لوصية تلك الأرواح العظيمة. الوقف مشعلة لا تنطفئ، تربط الأمس باليوم وتحمل اليوم إلى الغد، وستبقى هذه المشعلة متقدة ما دمنا نحمل هم الآخرين ونتألم لألمهم. بفضل نظام الوقف تحطمت أنانية الملكية الخاصة وتحول التكافل الاجتماعي إلى أسلوب حياة. في هذه الحضارة لا يوجد أحد هو المالك والمستبد الوحيد بما يملك، بل إن في ذلك الملك حقا للجار وللمسافر وللطير وللأجيال التي لم تولد بعد. إن ما نسميه اليوم في العالم المعاصر منظمة المجتمع المدني ما هو في الحقيقة إلا ظلال ممتدة من تلك الشجرة العملاقة. إن مفهوم الوقف يهمس في أذاننا بشيء واحد: لا يكبر الإنسان بما يستهلكه، بل بما يقدمه ويمنحه. ونحن اليوم حين نشرب الماء من ذلك السبيل القديم أو نسير في ظلال تلك المدارس العتيقة، نكون في الحقيقة شهودا على عقد أبدي. الوقف نظام يهزم برودة الموت القارسة بدفء الخير. وإذا كان اسم الإنسان يحيا بعد مئات السنين في منحة طالب أو دواء مريض أو حجر في الطريق، فإن هذا الإنسان لم يمت في الحقيقة أبدا. الوقف هو إنقاذ الملك من العالم الفاني ونقله إلى مناخ الخلود. ترك مهندسو الخير الأبدي خلفهم ثقافة حياة ولم يتركوا مجرد مبان. كانوا يعلمون إننا لسنا أصحاب المال بل المنسقون المؤتمنون عليه لصالح البشرية جمعاء. في الحلقة القادمة سنمضي إلى المحطات الأكثر وفرة وبذلا في شبكة الرحمة هذه، إلى تلك القدور الضخمة التي كانت تقف في وجه الجوع والفقر: الإمارات، المطابخ الخيرية العامة، حيث الموائد مفتوحة للجميع وحيث لا يشعر أحد بأنه بلا معين. وحتى نلتقي على مسار الخير وفي أثر الرحمة، ابقوا في أمان. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، تحياتنا من الحلقة الجديدة من برنامجنا. نواصل مغامرتنا في بيتولا، مناصر مدينة عريقة في قلب شمال مقدونيا. هذه المدينة التي حملت روح الإمبراطورية العثمانية على مدى 530 عاما تحمل آثار الماضي إلى يومنا هذا، ليس فقط بجدرانها الحجرية بل أيضا بمساجدها التي تصدح بالدعاء. تعد المساجد العديدة التي بنيت في العصر العثماني من أبرز آثار الحياة الإسلامية في مناصر. لنتجول معا في تاريخ بيتولا، أي مناصر المتعددة الأوجه في ظل هؤلاء الشهود الصامتين. يعد مسجد إسحاق تشلبي الذي بني بين عامي 1508 و1509 أحد أقدم وأكبر مساجد بيتولا مناصر، وهو مثال أنيق على العمارة العثمانية الكلاسيكية. أعيد افتتاحه للصلاة بعد ترميم شامل أجرته وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، ويقع في ساحة ماغنوليا بالمدينة. وعادة ما يطلب من الزوار الراغبين في رؤية المسجد من الداخل الانتظار حتى حلول أوقات الصلاة، يأخذهم جو المسجد الهادئ وحرفيته الرائعة في رحلة عبر التاريخ. بني المسجد الجديد أو مسجد القاضي محمود أفندي كما كان يعرف في الأصل في القرن السادس عشر على يد محمود أفندي قاضي مناصر. ومثل العديد من المساجد العثمانية في البلقان، دمر المسجد خلال الحفريات الأثرية بحجة أن أساساته كانت كنيسة. ورغم أنه لا يستخدم حاليا كمسجد، إلا أن هذا البناء الذي يتميز بمئذنته وقبته الأنيقة يعد جزءا مهما من الهوية التاريخية للمدينة. اليوم يعتبر المبنى الذي يستخدم كمعرض فني مثالا رائعا للهندسة المعمارية العثمانية. بني مسجد حيدر القاضي عام 1561 ويتميز بزخارفه الحجرية التي تعكس العمارة العثمانية الكلاسيكية. رمم وأعيد افتتاحه للصلاة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى هذه المباني الدينية، يحمل ضريح القاضي محمود أفندي وغيره من المقابر ثقافة وعمارة الجنائز العثمانية إلى يومنا هذا. كما استمر تقليد تكايا الدراويش والزوايا في المدينة، ونشطت العديد من الطرق الدينية وخاصة تكايا البكتاشية. تشهد المدينة على 530 عاما من الحكم العثماني في كل زاوية، ولا شك أن سوق المدينة من أبرز معالم هذا التراث. يضم سوق بيدستان العثماني 86 متجرا، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. تحافظ هذه المتاجر على الطابع المعماري التقليدي بفضل مصاريعها الحديدية وأعمالها الحجرية الأنيقة، مما يتيح للزوار تجربة روح الماضي. ومن الأجزاء المهمة الأخرى من البازار أو السوق، المنطقة المعروفة اليوم باسم البازار القديم Old Bazaar، التي تأسست خلال العهد العثماني وتعرضت لعدة حرائق في القرن الثامن عشر، ونتيجة لذلك أعيد بناء البازار عام 1950، لا يزال يحتفظ بلمسة من التاريخ حتى في حالته المجددة. شارع سيروك أو كما يقال بالمقدونية شيروك أحد أكثر مناطق المدينة حيوية، وهو شارع للمشاة كان يعرف سابقا باسم شارع الحميدية، يرتاده الآن السكان المحليون والسياح على حد سواء. يتميز هذا الشارع الذي يعرف ويعني باسم الطريق الواسع، يتميز بجماله الأخاذ بفضل مبانيه الباروكية المحفوظة جيدا والتي تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. يحيط بهذا الشارع المقاهي والمطاعم والبوتيكات والنزل والفنادق، وينبض بالحياة بشكل خاص في المساء. يقع هذا الشارع على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من العديد من المواقع التاريخية، وهو قلب الحياة الاجتماعية والثقافية في مناصر. تعتبر ساحة ماغنوليا الواقعة قبالة شارع سيروك مباشرة مركز المدينة. إنها نقطة التقاء ومنطقة مهمة تضم مباني تاريخية. تحيط بالساحة مبان من العصر العثماني مثل تمثال فيليب الثاني وبرج الساعة ومسجد إسحاق شلبي والمسجد الجديد. بني برج الساعة أحد رموز المدينة خلال العصر العثماني، ومع ذلك بعد انسحاب العثمانيين من البلقان عام 1912 استبدلت أرقام الساعة على البرج بأرقام رومانية ووضع صليب فوقها.
وهذا الأمر يعتبر دليل على التحول السياسي والثقافي. وهكذا مع انطلاق آذان الصلاة من مآذن بيتولا نصل إلى ختام حلقة أخرى. هذه المدينة العريقة بتاريخها العريق وقصة كل بناء فيها هي ذاكرة حية ليس فقط للماضي بل للحاضر أيضا. على أمل أن نراكم في الحلقة القادمة، حيث سنتقفى أثر مدرسة مناصر الإعدادية العسكرية ومكانتها المميزة في التاريخ التركي. إلى اللقاء.